موجود مريم بابا كرقي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغلبا ما جام غربك ما جام كان منتياري نيول جسد وايبار ملار بولين بوش

البقير وبين اتماني مد مريان خاري الله دم بجوب قلر بل قد جينا جاي وعيو بالك مالك مجرى الهج مالك باي عجرت ونتي سيد مكلم بديس بكر سين فرمانك.

فعلي مالي جايبان فعلي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تلو دي تشيك أقليتي زين دي تشيك لاجما وزين سبما مدان زنجنيري أقبلاي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك فعلي زين دي تشيك جرفالي مالك مجرالاجي مالك سباي جرتنا تسين بريالي

القرده فات القرده جاي هذا ستوي اي بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا مزاب مني يوبو نجار ميم واي تور وانجار

0: Mr. Lani, my name is Savannah. Sendatu ni dia bukan ini dengan kamu dia yang mulia, mana kita sama tu. Kau mana bukan tawannya? العدل من الخوف والدين. نعم. هل يصدقني؟ سراغ الحرام. ومن المحالة كده جاري له هذا الخوف جابه. هاي جابه مخوش. ومن الشيطان يصدقني جنرى مناشر لها جنرى ما يتسلق ورجو كتوني ميسا.
1: Gracias.

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسمع لسيد مامو جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل الحاج منصور سي باي جميل سرين منصور سي رتي جميل شيخ أحمد ديانسي رتي جميل عبد العزيز سينيور رتي جميل أمير سي رتي جميل سرين باي منصور رتي جميل سرين مولود سي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام كوركين جاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخطب المكتوب ما يخطب الربان لي موني ديغال سيو كو دافي ني موكو واخي بالله كرب دوم الخيام

جميل. شيخ أحمد تيجانتي، شيخ تيجانتي سيدي أبو بكر، أم خم خم أم بلاي أم نمي بوسق لا شيخ بديك شيخ ستنا دول دول سقنا لنن آج فجنا. شيخ تيجانا با مورا في الدكو رفت الدكو رفت ملو دارو تبه يلا با يلا ما يفلو قدك ورد يرم may ko teranga aduna ak alakhirah yena ma doy mangi ci yeen tebeul na luma ci boobe dana ko gar jaral nam cheikh saydi asmani lu sax ci mom cheikh saydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour ci lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji adib ci lu sax ci mom. Si le CD est jamais plus arsimum.

بيت مدامي ما تباي باي باباتي من فيوك باي فانتن باي نرونا باي انتن باي نرونا اي باباتي من فيوك رايب باي انتن فوي او ترقى ياس ياس باتي مخياي لتيا دواتي مخياي مديا من قم باي جاي باي

يا مريد خالد مضيع مالك. بيا جاب بيدك ومقشيش جل جوب نوما أدوم دارت تتنا بيا جاب سفو جاي مريك جام فرد خالد مضيع

مالك مالك جوب عبد الله مالك جوب عبد الله نتشا كنجاي جيب جوب عبد الله نتشا كنجاي علي جوب مريان نتشا كنجاي

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريقتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا

يلا بجير وبنت ماري مدمريان خير يلا دم بجوب قلر وبنت مدمريان جاي وعيو بالك مالك

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ. چل سینٹرل محمد سود گو کو چٹ مجھے گرانی یاد چلو یہ ہاتھ ہونو ہولی ون محمد لو سویا مسجد لو مو میکن تا مو میجی کالی بن ولی دی گور دو کو مجھے بنر کو مجھے یعنی بنر کو بنر مجھے یعنی بنر من لا دی بوبا من لا دی درانجے ارتے دو سل من دو سلا ہو کن نتو یا ہا کو ہاند ردو میدا درو درو دی بسم اللہ و اللہ موسو دبا ولا چپر مو سوج دم ملا تو ساو کی نتو کو ہاند دی سل کبی اون تو انتو نی بمبیرا وان ول گوتو مجاز یادو نو ویلو ود بمبی ہولن ول متنگو ما کانی میں سید لون سا یام نو میتین تامین گ بنگم البرك جل نكارو البرك دي لي دي سوميناتي لي دي دي كالدو غوندا خاي كوينغلام مي يابارا دون مي يتو نو نو وان جيب نونو نو ني جا تشينو دو كادو تكنيكام كاد تشيغو نو كودو فوغو نا خاي دال سانتو نك لي يالتا سالا محمد وي الله دي بوبو غادي كوكو بسم الله باني سيدي لو ميدان تو دكاتي هونو كوما بودي كودو كو باتا تو كودو جينتو لوند مو دو فيدي كاي سوغار سادا نياما دا ياسو ماسكو دي يامنو ليوام دي باني وي جابار باندو دو يمبي نجودو مو ليامي بسم الله مو هوكام وجو ناجيغوم البرك سيد لم يالا دوندو جيب سا جودي ماي نوني فيدي sanya gi mo mo hukuma sanya gi mo bondo hadma.

ده سالكو موسى سيدي محمد اللون نهالي هلا هلا كاكا دي كوكو من تشيدي وانده كوني سيلا ده كاكو قوان وانده كالي سيلا قال لكوني مب وانا سيلا قال لكوني نبو مبيلو موسر ياري عادة مبيلو سايه مبيلو يا سادري مبيلو درو سادفية مبيلو هبا دار درو عنا نانيو wanda ko bi ko moddo fayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wadde pere wonte ngaso bonnani leydi ndio bonnani ci jam jorto yaa.

امين لتحمل جميل شيخ سيدي اسماء لسي مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودة سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام قرق جاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي مو يدغن سيو قدفي ندوك الاخي بالله ترك يوم الخيام

የበረውነኝ ዩናገር ሰይድ ጀሚል ያአለክ ሰይድ ጀሚል በሙባይ ዩክ መንሶር ሙሰይድ ጀሚል ያአለክ መንሶር ሙሰይድ ጀሚል በቦነ ገኙ ደግ ጀሚል ጀሚል ወልበሽኩ ዶክተር ሼክ ሼክ ያሱ መሐመድ ለኮኙኝ ليجدس يلا مين يرم كرب ليجدس يلا مين يرم كوجدس بور بو جد نبي يلا مين يرم يلا مين يرم دابل يو انجنا ابي بجولي يلا مين يرم يلا مين يرم دابل يو انجنا ابي بجولي